صديق صديق تردوف لما انت حي بيا رشتايت هاري ساشر اذني الويخة نوتن لخلوت الطالخة شراك العيت

بدنیز زوهر بهير بس حقيم زوهر زريق نتسوسين ومبهيق كبراك لعينين